أرحب بكم متابعينا مجددا على موجات إذاعة كوزمو بالعربي. أنا معكم داريا فارمان ونكمل الليلة معكم الجزء الثاني من موضوعنا عن أناقة الرجال. كيف لك يا عزيزي المتابع أن تشعر بنفسك على السجادة الحمراء؟

0: ومثل ما حكيتي سهى، الألمان كتير عمليين لدرجة أنه تخيلي أنه بيفضلوا الشيء العملي على مظهرهم الخارجي، وهذا الشيء مشهور بلبس الصندل مع الجرابات بالصيف.
1: بيركنشتوك فخر صناعة ألمانية
0: بالفعل. الرجل الألماني بيبتعد كلياً عن شيء مظاهر ترندي وموضة، عنده شيء العملي هو المسيطر بكل مجالات الحياة، حتى ألوانه بتحسيها كتير هيك حيادية وترابية، كحلي رمادي أسود زيتي، هاي الألوانية، بس ما عنده شيء ملون أبداً.
1: صحيح. حتى البنات ها، يعني أنا بسمع كمان إنه بنات صبايا ما بيحبوا أبدا، إنه بعتبروه كتير آي كاتشي، وإنه لا كتير بيصيروا هنا ملفتين للنظر. ما يعني تربوا إنه يكونوا، شوفي الثقافة الألمانية دايما تندمجي دايما تيم، بس بينما الثقافة العربية تتميزي، كيف فيني أتميز
0: صحيح،
1: دايما؟
0: تحسيهم بيلحقوا الجودة كأني راكبين سيارة المرسيدس وما بتخلوا عن هاي الجودة، مثلهم مثل تقديرهم للنوعية والكواليتي والاستدامة،
1: صحيح
0: بيقاوموا كل شيء جديد، بياخدوا وقت لحتى يطوروا حالهم حتى باللبس، وبيكرهوا كتير اللوجوز مثل ما حكيتي كمان من شوي.
1: مضبوط، دائما الكاجوال اوتفيتس مع يكونوا كابسل كمان اوتفيتس، يعني بحيث يكون الالوان كلها باسبارتو بتمشي على الكل، القماش دائما يكون مستدام، وهي شغله اكيد منيحه لاني بيعتمدوا على الاقمشه القطنيه الخامات الطبيعيه. بنطلون جينز هو الدارج أكتر شيء، القماش القميص بيكون جودته منيحه، بليزر ناعم بتشوفيهم. لا هلا انا مثلا مو ساكنه بدوسلدورف، بشوف انه دوسلدورف ميونشن فيها كثير من هاي الفخامه حتى كيف بدي اقول لك الاناقه الحلوه الصامته.
0: ايه احلى.
1: ايه طبعا بتحسي انه ايه مثل ما قلتي كمان اللوجوز هن القلال كثير. هاي اذا نحكي بس على الرجل الالماني بس، بينما الاوروبيين بشكل عام غالبا هيك، ما عدا الايطاليان عندهم هاي اللمسه، عندهم هذا الستيل اللي بنسميه انه انت على اساس لا مباليه، على اساس شكلك لا مبالي، ولكن هي مدروسه وانيقين. وطبعا الاسبان كمان هلا الموضه عندهم تحشي، ومنلاحظ في كثير من البراندز العالميه كلها اصول اسبانيه، يعني اخر 50 سنه اسبانيا حققت انجازات بموضوع الفاشن.
0: كنا شوي عن أناقة الرجل الإيطالي وأناقة الرجل الإسباني.
1: هلا الفرق بيناتهم بين المدرستين عن جد كتير كبير، بس اثنيناتهم شديدي الجاذبيه. يعني الفلسفه الايطاليه مثل ما حكيت قبل شوي بتعتمد انه استرخاء مدروس، فخامه مانا كتير ظاهره، مانا ضاربه على العين. بينما الاسبان كمان نرجع على اصولهم، الاسبان كمان عندهم هاي العرق اللاتيني والعرق العربي، فبيحبوا كتير الشغلات الحيويه، وعندهم الرقص التانجو، وعندهم الستايل الحياه اللاتيني فيه كتير من العنفوان، فيه الدفء، فيه جرأه، فيه يعني بتحسيه فول اوف لايف. فلذلك بتشوفي الايطالياني بيلبس غالبا الالوان الباستيل، كمان بيطبق الالوان الابيض البيج الباستيل البني، معروفين كتير بالليذر، بيفتحوا القميص شوي. الشباب الايطاليان تاناتهم بتشابهوا هنا والاسبان بانه ما عندهم الشقار كتير، عندهم دايما البشره بين البيضه والداكنه شوي او الحنطيه مع الشعر الغامق البني والاسود، عكس الشمال شمال اوروبا اللي كل ما طلعنا لفوق لسه الاسود بيكون الشعر لسه بيض اكثر وشعرهم اشقر وعيونهم زرق. فلذلك بالبق لهم للايطاليان والاسبان بالبقلون الالوان الباستيل، ولكن هي هيك المطفايه شوي، فما بنشوفهم بيلبسوا الابيض الصارخ كثير، بيلبسوا شوي الابيض المكسور، وهي الملاحظه لازم يستخدموها كمان رجالنا العرب، انه ما بالبق للشاب الاسمر او الحنطي انه يلبس في تدرجات للابيض، فلازم يكون الابيض شوي مكسور. البيج الوسط ما بالبق للشباب العرب كمان ولا للايطاليان، لاني هذا بكبي شوي اللون، فنحن لازم دائما نعرف انه شو التدرجات ديغراداسيون دو كولور اللي هي بتزبط على لون البشره وعلى الاندرتون. الاسبانيول الفرق بيناتهم انه الاسباني ممكن يتجرأ شوي بانه يلبس مثلا الكاكي، اللي بيلبس البوردو، بيلبس البني، بيلبس يعني بيلبس شوي الوان حاميه اكثر، فينا نقول بيفتحوا صدرهم اكثر، لانه خلينا ندخل شوي أعمى، الرجل الإسباني بتضاريس جسمه بيكون شوي مشعر أكثر. الإيطالياني غالباً ما نون مشعرين كتير، يعني إذا نحكي على الأعراق فطبعاً هذا ذوق بالأخير، ذوق شخصي، ولكن الإسبان بتشوفيهم كتير بيفتحوا صدرهم أكثر، بيحطوا كوليات، الإيطالي كمان بيحط كوليات وبيحط هذا، بس بيميل أكثر للسيلفر، بميل اكثر للليذر، يعني اكسسوارات اللي جنب الساعه اللي فيها ليذر مثلا مع سيلفر، بينما الاسباني ممكن يحط ذهب اكثر، بيميلوا للسلك الالوان الحاميه والحاره اكثر والدافئه اكثر. يعني ابرز سمات الاناقه الايطاليه هي هالخياطه المدروسه، تمام، خياطه متقنه جدا، على عكس البدلات الانجليزيه والالمانيه بيكونوا دايما اكتاف البليزر الايطالي ما انا واقفه كثير، وهذا نوع خاص من الخياطه، ما بيحطوا له ايبوليت كثير. البدله الايطاليه غالبا بتكون خفيفه الوزن لانه عندهم صيف يعني درجه الحراره اكثر، فاخترعوا قصه انه ما فيها بطانه داخليه، الجسد فيها بتحرك اكثر يعني بخفيه اكثر من القالب البريطاني او القالب الفرنسي. الالوان بتختلف مثل ما حكيت هلا، غالبا الازرق السماوي، الترابي، البيج، بنسقوها بطريقه كتير حلوه، وبيعتمدوا كتير على نظارات الشمس اللي فيها هاي اللكجري، فيها هاي اللمسه الجذابه. فهدول اهم الشغلات بالنسبه للفرق بين نوعين الاناقه.
0: عالم الأناقة عن جد للحقيقة هو عالم بدوخ.
1: يعني هي ذوق بالأخير ما قلتي داريا، ذوق بنعبر فيه عن حالنا.
0: 100%، بس نحن بنشوف كتير كمان في بيوت موضة، ويعني ما رح نتطرق لها كتير كتار، ما رح نعمل لهم دعاية مثل ما أنتي قلتي كمان، اتفقنا على هذا الشيء، بس خلينا نكون هيك قريبين شوي من نبض الشارع ونشوف شو اللي دارج لهالأيام للرجل. انتي سميتيه الكوايت لاكشري او الاولد ماني، اللي بيعطيكي هيك الهيبه التقل دون اي استعراض للثراء. شو ممكن يعني نحكي للمتابعين عن الكوايت لاكشري والاولد ماني؟
1: هاي الطريقة فينا نكون فيها كلاسي ونوفر، ونقدر نوفر يعني وقت ومصاري، أنا قصدي، ونقدر نعطي الانطباع اللي ممكن يكون صح أنت ما كان. يعني الرجل اللي لابس الكوايت لاكجري ممكن إنه يروح فيه الصبح على المكتب، وبعد الظهر إذا قال له صديقه إنه تعال نشرب قهوة سوا أو نطلع ناخذ لنا كاس سوا، فبيكون لبسه مناسب. إذا اضطر مع صديقته، مع مرته، مع شريكة حياته إنه يطلع ويسهر المساء بشي عشاء، كمان بيكون لبسه من دون ما يغير. أنا هاي الفكرة اللي، لأنه نحن هم مسافات وكثير من الناس بيشتغلوا بعد ساعة من بيتهم، فلذلك بلبس الصبح وإن كان ما يرجع لليل. هالطريقة بالحياة ممكن إنه يستعيد الرجل عن عدد كتير كبير من الملابس، ممكن نقول نختصره 3 4 قطع من القمصان بجودة منيحة. ضروري جدا يكون عنده 1 أو 2 من تدرجات الأبيض المكسور، الأزرق 1 أو 2، أنا بفضل 1 مقلم 1 أزرق سادة. ممكن يكون كمان عنده مثلا تدرجات ألوان باستيل، ممكن يكون الأخضر الفاتح حسن كتير موضة، خلينا نحكي بالصيفي هلأ، الأخضر الفاتح حسن كتير دارج، البيج ممكن، 1 قميص بلون الدينم، الجينز الدينم ممكن ما يكون هو دينم بس بلون الدينم الغامق شوي مثلا كحلي. يفضل أنه الرجل هلأ ما يعتمد على القميص النص كم لأنه صار شوي قديم، فيستعيد عنه طبعا، فيستعيد عنه بالقميص لينن ويقلب الكمام 3 قلبات، لانه وقت بشوف قلبينه 2 مرات بيعطي ستيل انه هلا طالع من التعتير ومن الشغل وكان عم بيحمل الصحارات، وقت بقلبه 4 وصل فوق الكوع وصار ما حلو ابدا. فلذلك يا شباب 3 قلبات بيعطي اللوك المثالي. بلس كتير حلو بالكوايت لاكجري كمان انه يكون القميص منه كتير طويل، اللبس يعني طوله لازم يكون صحيح بالنسبة لجسد الرجل، ويكون مقنطر شوي عند الزوايا إذا بده يطالعه لبرا. يعني القميص هلا نحن لسه عم نحكي بس على القميص، البنطلون لازم يكون كمان فيه، ممكن يكون لينن بالصيف بس اللينن ثقيل شوي بالنسبة لشعبنا لأني بشوفه مجعلك وأنا ما كتير بفضله كمان، لذلك ممكن يكون القطن السميك اللي بيعطي انطباع أو خليط بين الدينم وبين القطن. كمان بيجوا هدول البنطلون الصيفي اللي بيعطي رطوبة للجسم ولكن نفس الوقت له فورم وقفة حلو. أهم الألوان بيج، عسلي، فضي، بنطلون جينز غامق، دينيم من دون كحتة كتير بحيث أنه يناسب بعد الظهر وصبح، ممكن أكيد بنطلون أسود، ويكون أكيد سيجاريت، كوب سيجاريت، بليز لا تلبسوه إذا سمحتوا، لا تلبسوا الجينز الضيق ولا تلبسوا الخصر الواطي، بيتر بيتر
0: كتير بشع يا شباب، كتير بشع، صبايا لا تخلوا لا اخواتكم، لا ابهاتكم، تخلوا عن البس بطلة مسكيني.
1: وبليز الشوز الضيق والرفيع كتير، والمقدمة اللي كتير طويلة بليز بلاها، كمان الكمر الزاحل إذا سمحتوا بلا. هاي نصائح من سيدات إذا سمحتوا. في عنا شغلة، أنا كنت هديك مرة باستشارة، يعني كمان إنه عم بعمل كونسلتنسي لرجل عم بيعمل كمان تغيير بالستايل تبعه لأني ضعفان 30 كيلو. فالفكرة اللي بريد أقولها كمان إنه في أحيانا الرجل الشرقي عنا طول الجذع طويل، وهي الملاحظة لازم نتذكرها، الشرقيين طول جزعهم البنات والشباب أكثر من العرق الأوروبي، فلذلك وقت بيلبس القميص وبيطالعوا لبرا فبصير حجم أو طول الرجلين كثير قصير. هون ننتبه على كذا شغلة، يا نغطي القميص بحيث يكون أنطر مثل ما قلت عند الزوايا إذا بده يطالعوا لبرا ليعطي لوك كاجوال، يا لازم يدخلوا لجوا ولازم البنطلون حصرا يكون خصره كثير عالي، وهون لازم ندرس البنطلون صح ويكون طويل بما فيه الكفاية لحتى ما يجعلك من تحت، ولا يكون قصير عند الكاحل لحتى يعطيه الطول الصحيح. فهدول الشغلتين كثير مهمين. إذا كان الرجل عنده الفخاد كثير عريضة لازم كمان ينتبه، لأنه هذا كمان بيعطيه سمن أكثر، فبالتالي بيعرضه لأنه يكون أقصر بالشكل. حكينا مثل ما قلنا على هدول البيزك اوتفيتس، وسالتيني على الصيفيه كمان، او حكينا انه نحكي بالصيف بليز بلا الشورت القصير كتير وبلا الشورت الطويل كتير لتحت الركبه، لانه ابدا ما هو موضه وابدا ما هو حلو. اللوفرز اختاروهم بشكل صحيح، اللي له شراشيب هذا باللبس بوقت معين، واللي له اللي بلا شراشيب هي كمان فينا ما بعرف كيف بدنا نعمل عليها حلقه، بس لازم نعمل عليها حلقات مصوره. السنيكرز الابيض ينتبهوا عليه بحيث يكون كمان مرتب، بلا الالوان الكتيره وبلا السنيكرز اللي هلا دارجين اللي فيهم كتير الوان، هدول ما بيناسبوا الشباب بعمر فوق ال 26 او 28 اللي عندهم مكتب، اللي عندهم عمل وظيفي، يعني هدول اللي هيك المقلمين واللي مداخلهم شماع وهالسنيكرز الجداد بلاهم. فلذلك حاول تلتزم بانواع من السنيكرز تكون بيزك. الشورتات ما يكون لها جيوب كتير عريضه، هي عم نذكر كل شيء هيك ان جنرال بشكل عام. التي شيرتس الافضل انه يكونوا منهم مطبوعين، ما لهم هالطبعات الكبيره، ما لهم لوجويات كبار، ما لهم افلام كرتون بليز بيت بلاها، ما نكون لذيذين ولا نكون مهضومين. الستراس بلاهو يا جماعه، يا رجال النساء بطلت ستراس، انتم بليز لا تلبسوا اذا سمحتوا
0: ساتشي ستايل.
1: على الجد بليز، هي هيك رشا ودراكن، لانه رح يخلص الوقت. ابات البولو هي الانسب بالنسبه للرجال، انه يلبسوا مثلا تي شيرت يا قبل مدوره يا قبل في البيزك العاديه، يا ابات البولو هي الارتب والكلاسي اكثر شيء، وبتناسب مثل ما قلت فوق ال 25 فوق 28 سنه ل 60 لل 70 بيضلوا حلوين للرجال. فهدول الكوايت لاكجري اللي عم نحكي عليهم، وفيهم يتفننوا شوي بالالوان بحيث تكون شوي برايت، تعطيهم يعني بتكون باسبارتو على اي شورت او بنطلون.
0: مثل ما قلتي لي كمان نفس الحكي، انه less is more، قللوا قللوا وبسطوا اللوك، بكفي انه في ساعة حلوة مرتبة او كمر حلو، نظارة شمس حلوة للصيف، هذا بيكون كافي للوك النهائي للرجل. ختاما برحلتنا اليوم برحلة عالم الأناقة، بنذكر دائما بأنه الملابس هي مجرد غلاف، الأناقة الحقيقية بتبلش من جوا، إن كان للرجال إن كان للنساء، من لغة الجسد، من التصرفات، من طريقة التحدث، الثقة بالنفس، الاحترام لنفسك وللشخص الآخر والمكان الذي تتواجد فيه. الرجل الأنيق حقا هو من يجعل الآخرين يشعرون بالراحة بوجوده. هاي أنا رسالتي لليوم بحلقتنا أناقة الرجل.
1: تماما داريا، مثل ما قلتي ختمتيها مسك عن جد، الاحترام هو اللي بيخليك ولو كنتي لابسه اغلى ملابس الناس ولو ملابس العالم، ولو كنتي متحضره بما فيه الكفايه لتاخدي وتلبسي احلى الماركات، الصوت العالي، التهجم، قله الادب بالحديث، الردود غير الناضجه وغير والانفعاليه بشكل منه صحيح، الفاشل بحياته اللي ما بيشتغل واللي ما عم بيتعلم واللي ما عم بيعمل شيء بحياته، اللي ما بيعامل اولاده ومرته بشكل صحيح، هدول كلهم شو بتنفع الاناقه اذا كانوا هدول البيزك منهم موجودين. بتمنى نكون عملنا شيء منيح بهالحلقه يا داريا، بتمنى يكون استفادوا المشاهدين ولو هيك بس على السمع.
0: يا ريت كمان يكتبوا لنا بتعليقاتهم عن آرائهم، شو بيحبوا القصص البلكي الشرقية وقصص اللي فيها هيك وجاهة أكتر، ولا العملية مثل بألمانيا عنا هون، شو القطع المفضلة عندهم، من الستايل السمارت كاجوال. رح نلتقي أكيد بحلقات جديدة معكم متابعينا، أنا داريا فارمان والعزيزة معي سهى داية، بمواضيع جديدة رح نختارها لأجلكم. بترككم هلا، بنلتقى فيكم الحلقة الجاية، وتدوموا على طول أنيقين.

بينما تستمعون إلى بعض الموسيقى، أذكركم متابعينا الكرام بأنكم يمكنكم الاستماع إلى مواضيعنا على كوزمو بالعربي على كافة منصات الإنترنت.

0: من الآخر.
1: في نهاية الحلقة أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالاستماع إلى مواضيعنا. كنت معكم أنا داريا فارمان، أترككم الآن بخير وسلامة، لنلتقي بكم يومياً في تمام الساعة 10:30 ليلاً. تصبحون على خير.